0: ilasa yadala arasum yalzenu ngati yulna mahallana ilaqa ga jage chigi sona Hussein zerbi sada pungana yala thonmo beset honget ga yul chiginu imam bari chiginu diwa kuninu majlis kun trak chal beset drulinyot guana Hussein is ngan yari diz din po zinda jaq pe fila apo cho shos pe din po zinda jaq pe fila kuri ka tsam se musibat na dumba thon yon thon nasa khongisi kuri sar mubarak po mins amma chos po yazid pali dilaktuk khatum magochuk ye be gadiri ngayasi akhon mahmud ali sober kana muharram iluk seno yatala pere khai khuroset yadan ses nabios ya bismillah
1: a'udhu billahi as-sami'ul 'alim من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب له حسينا وأبغض الله من أبغض له حسينا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام محرم من يالا ين لقصدي فتمجن زان جاكن نسيب سن صدق رقان كن لا ين لقصدي فتمجن زان جاكن توقجا سن وانا حسين جين حسین سوین ہر مقام ہر جگہ لا ہر ملسان ہر نانکن ہر ماتم ساران دیدن حسین حسین زرنیت حسین زین پو تھنمویت خدای رنچن حبیبی سی حسین لکسین کسر بیوننن الحسین منی حسین نیش دیانے وعنا من الحسین ما حسین نیش دیانے احب اللہ من احب له حسین خدایا سوچگی سی یہ حسین لا محبت دسنا خدا سی کھولا محبت بیت خدا سی کھولا رلوح بیت وابغض الله من ابغض له حسينا غا سوچي سي حسين لا دشمني جحنا خدا سي خلا دشمني جح غوانا خداي رنچن حبيبي كسل بو الحسين مني حسين نيش دي انا ان زدو جان تپچك من جان عجبچك من چادر بنا حسین زہرائی می یودین حسین زہرائی چھن می زورین زہرا پیغمبری چھن می زورین پیغمبری بونو چھوچوین دو فرق الحسین منی حسین نیشی دینے اندر بوچان عجب چک مسون اما عجب پو دیوسون وانا من الحسين ما حسين شدي انا يعني پیغمبر صرما حسين سنتي دو دوك سنا پیغمبر کسر بيون ما حسين شدي انا دنيا دين حيران يوت دنيا دين پریشان يوت خدای پیغمبر کسر پجو ان ما حسين شدي انا ان زربي په مقصد پو حسین اسلامی بنیاد پوین کلمہ لا الہ الا اللہ بنیاد پو حسین اگر واقعی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم في مصايب أبا عبد الله الحسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الأبد المؤيد والرسول المصدد حبيبنا وحبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أولاً الله تبارك وتعالى حمد صناعة وصفت لجبك محمد وآل محمدك هميشه يعنغز صلوات و درود کن جاری و ساری جسپت پیلا جب پیکا باز خداوند متعالی فیق پزیاننگا توفیق عطا شزده بس کی یران دیننگا محرم جبجین واری چاسون دی عظیم ان میت پی شہادت

0: پیروزی و استقامت و سربلندی عطا شده بود یا الله، مخصوصا امریکا و اسرائیل خبیث دی هستی بکنا نیست و نابود شده بود یا الله، مخصوصا فلسطین یوت پی مظلوم کن، حماس یوت پی مظلوم کن، یا لبنان یوت پی مظلوم شعون، ایران یوت پی مظلوم شعون، خدایا یری حفظ آمان اینو شتون سجوغ یا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: لازم من تسمع هرمي غير جغت كل لفظ ببرنامج كين جت بين ميديا موزنا في مجال الفيديو كاشواني كرجلين وخصو خبر نصوص كاستا كاشواني دلينا هندي انجليزي دون ارتي خبرن ريليفيت غير بازار.